أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخد خير خديمه وأمته وسلم تسليما إني بحمد الله أشعري حقيدة والفقه مالكي طريقة الخديم في النهج القويم طريقتي هذا صراط مستقيم وإنني خديم خادم الرسول وتلك ذمة بها أرجو الوصول يا خير شهر جاء بخير مرسلي مبثرا ما حوت عني كثلي عني ما حوت كثلي ووجدي وحيرتي فعزمة من خجلي بصرت يا ربي كل ذي اتقى يا ثرف نور واصطفاء واندقى يا مرحبانا بالذي لم يخلق نثيره وابدا لن يخلق لك اقول مرحبا للمنتقى يا مرحبا به واعليت ارتقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبكي لي مبكي تايبي دون لي نسياري فولين من دينك تدلين بلاق تدلين بلاق تدلين دوكيل تيوارو تدوين

كتب الله تبارك وتعالى أن كاتب هذا الحرف متوجه إلى مقتير له أن يتوجه إليه بالانصراف عن ولايته. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا وسمرت فجنا وخلينا وحبيبنا محمد الخليل

على آله وسلم أن أعلم هذه القصيدة أبدا. آمين يا رب العالمين. سرين سالهم بكي ينسلتوا من جسار بولم دونغي تربيو سرين سالهم بكي خلقهم أن بولم جانغ لكت الخانين جانغ الخانين بكم برسالة بكي خلقهم.

كل قاع كالخلق والتسلم قد كان ذات وسط في الخدجال سدتي ولم يكن بالمفرتي ولم يكن بآدم ولم يكن متاما ولم يكن مكلسما بل فاق كل من سما من منتم لآدم كان يتول كل من ماذا

اللام ووجهه مدور وهو قميص أزل وهو بني أسمر مرتل تكلم كان معذب في قدي المعذب وكان سفت القصب إذن وزو سمم كامل أذن أداج وأصنب مفلج وأسل مبتيج والوجه معي الخمم وهو أمل الورى.

رحمتنا حامدنا نعمتنا محمودنا فرتنا والجود مسجدي يمي إني أخاطب الجميع مسليا على رسول مسلما على الوصول في كلمي صل على مدثي خير الورى المبصر مع الفراء متاري وعلي وسلمي صل على المزمن جالد جال مؤملي آمين دالي.

عليه وسلم صل على المؤدب بحرمة المؤدب خير رسول ونبي وسبي وسلم صل على باب النعيم ذاك صراط المستقيم محمد خير الأنيم وآله وسلم صل على إذن العرب وذاك كاتف القرب وذاك رافع الرتب وسبي وسلم صل على ماء الوكيل والمتوكل.

أبي الوتم هو الذي امتدت يدي به لرب الأبيض وجاد لي بالجيد من قريعات وزمين لو من القوارق ما لم يجي لسابق ولا يفي للائق فضلا من المقدم من سلام الهجر علي مسل سجري لو انتخاق القمر بذي البقاء والخدم كان يزيل القمام يرى وراء وأمام وعينه كانت تنام وقلبه لم ينم من تجنب الزباب هنجب مي ما ثياب كذاك تثير الثياب بالله مول المغنم.

كان يزور منزل رضوان كيبجلا من عطيورا مرسلا على عزو التعزم كان يزور منزل رضوان كيبجلا من عطيورا مرسلا على عزو التعزم نايلال بيت الارام لكي

من أثبتت همن بي قد سترت ذاتيما كالزلم والكافرون قد أتوا وعسر المعي قفوا ومنه سيئا لم يروا ورجوا بالألم والكافرون قد أتوا وعسر المعي قفوا ومنه سيئا لم يروا ورجوا بالألم وهو ذو تستر مع القتيق الأكبر في الغار مرآنا.

دعوى الوجه وذلك اليوم الفلاح لزد داء والربا لزد قاء وسلا لكل شخص مسلم يوم به قد قفرا ذنوب من قد قدرا قتاله رب الورى كبيرة كالأمم يوم به قد قفرا ذنوب من قد قدرا قتاله رب

والموت ما والكل منهم تجوى يبقي لقاء يسرى لرب ما يدخل منين وقاتلوا من قدناهم السفي سفا حتى قبار تسعى بين جبان وكمي ثم انها من السماء خيل وجند عزما الى رئيس الكرماء بسن بخير وكميم امدوا رب الانام بجند املاك هزام لعدد لا للهام اردوا ذوي التعزم وفي موعظ وردوا قليل الممجد جبريل نيم السند فوق جواد سيزم وساروا إلى الكفا مع سيوف ورما رب سلاح وفلا قلب إمام لازم وفيهم المحقق سيدنا الموفق أصداق من قد صدقوا بلا عزم العلم صديق المكبر ذو نعيبة الموقر أنيس المصبر في القارب دلالم وفيهم المبصر بكل خير

من قتله وهو إذا يرجل كتاب موت لكسم. وفي مجال الوسن أبو الحسين والحسن باب العلوم والختن أبو سراف اللنجم سيدنا المكرم علي المعزم مرد لدى سمسم ما إلى زاوى الوجم. بذلك اليوم رسل لنا مان من وجل ومن عناء وقجل ومن جوان وندم بي خنين للجنان عن قدوة وعن بي

كل منا من وعد بلنا وجالبات النقم نما النبي والرسول نما الذي جاد بسول لنا بربي الجميل من ذكره واللقم آيات تاء مدى لتتناثر مدى ونطق وعد من ودى أنقطع بالخلم أرسل ولا إلى كل الورى مرتلا ذكر علي أنزلا ودن في تعلم أكرم بذلك الكتاب في هدى وثواب في الكتاب والجواب من ربنا ذي القدم هو سفا من كل دال ما لي تمدى ومن أباه تريد ذا قسرة وندم وكل صف أنا ذاتي ولم يجتهد بتوبة لا قرد من ربي المنتقم.

هدى لأعوى الأقوام، وهو الذي من أدبر وما تدبر في عسى رب الورى أدوكة للوام، وهو الذي من ثبت في ولم يلتفت زعم لن يكن فتى عند زكور الأكرم، وهو

عند سبيلي والأنيس قد تفايق المقيس بقل مجمع الرئيس مكيسي بالمنيم يا خير ذكر قد ما ماسى قلبي فما هب لي الكون مبلها بالمنيم.

0: ودى أنه رئيس الرؤساء بعدو من جناب عيسى وجه نبي مقجل بر يدي هلي تسليما منيل الأبيض لو سابت المساهب بالأسود قد سنسه كل الدلال وعزود لم يرد الله نزيره ولا يريده والفضل ما تحولا يبس في سنتي قاتفنان كما بثت مت مدة سنين من لا يرى أحمدنا خير الورى فسوس خائن قلبه ما نورا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول عبد الله أحمد الخديم للمصطفى الذي له سبق يدوم يقول عبد الله أحمد الخديم للمصطفى الذي له سبق يدوم أعوذ بالله آمين هل الذي تسره أقلامي ما توجه الأثايا الباخي ثلار دين سمع واتباخي حس بمدح المصطفى محمد خير رداء مع فضل السمد محمد ممجد مؤمل مفضل مجمل مكمل محمد أفضل خلق الله مطيعه هو مطيع الله دوا قلوب المتقين الباقي بخير أهل الأرض والتباقي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على
2: المرسلين. شباب غيبتي أن الله أراد أن أنال منه جاه وأن أكون شافعا لقومي وأن أكون خادما في دومي ما داكم قلب زبط كيم باجور نغا عمر ام نغا يول با ندغنا دمجي ولف نصرانو تكون بالله نيب دم نيرانو حني ان سيدان يا جليل ومسكني وكل ما اولو يا الله يا حفيظ يا شلمري يا فائق الخلق من بالخير نفسي وديني ثم أهلي والولاد ومسكني لك وديئة نبد وهكذا دنيايا ما أخرايا ففي إما أن نزرب إرزايا واجرب هذا بنار عن جملة من بيتلقى من أبناء الزمن وجملة الإخوان من أقارب في الطين أو في الدين والأجانب فليكن إسنا ودأبا يا سمت تولني ولا تكلني لأد وارحم جميع المسلمين أبدا وسليا وسلما سرمدا على محمد وسيلتي لك ولي حسن القتام عندك ولتصرف الصلاة لصحاب عن آله وهب لي الإجابة
3: من خادني إلي بيت كرمي سقت لو لم دمع سكوري ولم يزل برافعي سكوري رفعني رابع بالكتاب بلا إساب وبلا عتاب لو سكري بلا كفران وسانني بالحل والجيران يسون أن كل ياسن جهاتي مغنن يدي بآكذا أنادي إذا جلوت آية فرلعين لغير زادي ويزود المؤين لم ينهني مكر ولا إبليس أو فقر أو كدر أو تفليس أن يسمني اللعين والقلا ربي بمن كتابتي تنمي علا تابتي فاقت شيوخ تربية وكل خير وشيوخ ترقية ردت كتابتي بإذن الله لغيرنا في كل جانب مد لي الأكرم تيسيرا يفا لي وإبلا وجاري رفيق شكري لرب كريم من كان شكارا وأرتجي منه في دارين أبكارا شكرا.

0: الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرين بخال له الله مختار له نينا أم نكو وخني جروم نياري بلا نيو أم جارين عندك جروم نياري أي وخ بلا مو أم جارين عندك جف جس بلا مو أم جارين عندك خملة جبير أك موميل بلا مو أم جارين عندك جوخي أك تبه أك خريتو بلا مو أم جارين عندك مطل ولره ak deg fiqo bala mo am jariñ andak samonté ab sarax bala mo am jariñ andak yene ak dundu bala mo am jariñ andak wër ak koluté amna ku wax né bokku na ci matu xel ci ab jam jurom ñaar yi nekk ci mom du gëram bay duggu ci ak neen du mer bay genn ci ak deug du bari man man bay lalu momul andak rafet aw duxalin ci ab أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرين بخال له الله مختار له نينا أم نكو وخني جروم نياري بلا نيو أم جاري عندك جروم نياري أي وخ بلا مو أم جاري عندك جس
1: توبا موندو بي دونا ورنغل كب

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. مواهب النافعة في مدائه الشافعة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا أكرم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق، الناظر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم، واجعل هذه الأنضاح جالبة إلى الإيمان والإسلام والإحسان وإلى السعادة الدائمة، وفرح بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حيث قرأت أو كتبت أو نظر إليها أبدا. آمين يا رب العالمين، واجعلها مما تتغنى بها الحور العين والولدان في الجنة التي أعد المتقون، واجعلها من أحب الشكر إليك وإليه عليه الصلاة والسلام.

ربي له خطابي ما اهتداي لك رضائي لك ثنائي لك التجائي ما اهتداي يا من سفاني يا من حماني عمن جفاني بمهوداي أسبل ستوري أصلح أموري كثر قياري بلا كداي يا من أجاب من استجاب.

له البرعين له الشفعين له جماعة حاب ارتقاي إن رام علما ورام ظلما عرام ظلما باخ اللقاي هذاك يهدى وسيك يهدى له ويردى داب سقاي هاد مجير نور منير غيظ بشير لذي تدي هام نثير داع بسير ليس النشير لذي اعتداي مشكل لشاك بشر لباك مثقل لحاك وذي النداي منجل لسالك من جن نادك جال حوالك عند التقاي غنم فقير

رب السماي أكرم بعادي هامي عيالي راعي رجالي اسم النساء نعم العسيم نعم الكريم

الحروبي رضا المجيبين ما ارتقي على الصحابة دوي الإجابة يوم الكبار دا سناي نعم الرسال لهم مجال نيلوا ونالوا وقت العناي رضا السميع على الجميع

0: كريم ربي طيبت قلبي بعد اجتدائي صلي وسلم على المتمم وكل عاصم بلا انتهاء صلي وسلم على المتمم وكل عاصم بلا انتهاء اللهم بأقوج الله تعالى الكريم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرح بهذه المنصومة في كل وقت وحين أبدا وهب لناس مارداك الأكبر في كل حرف منها وهب لكل من يقرأها سعادة الدارين آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين
1: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وجعل هذه الخدمة بشارة ونسة له صلى الله تعالى عليه وسلم في كل شهر حتى يدخل الجنة التي وعد المتقون وكتب له عليه الصلاة والسلام فيها ما لا يعلم وخيره ما يسر وينهر ولا يمال.

وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واكتب له عليه الصلاة والسلام بهذا النسب على الحروف مطلقا بشارة خالدة أبدا آمين. بحولك من يقرأه سعادة وبركة وعافية في الدارين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرح بالبلاد المقدمة وأدخل سرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا وانفع بها كل من أحبها وكل من اهتنى بها أعانه على تحصيلها آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم.

يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا وتسليما. لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك، عبدك راجي بين يديك مسليا مسلما على أكرم الخلق لديك خائلا.

بمعروف صلي علي في جميع الالي مع سلام وسجب سؤالي صلي علي في جميع صحبي مع سلام ولتوجه لهبي واغفر لكل مؤمن ومؤمنا مغفرة لكل خير مدمنا واغفر لكل مسلم.

قد خدت لي بالألف المخفي نيل المخامات العلا بالطي. فصل سرمدا بتسليم بلا نهاية على نبي مخبلا سيدنا محمد والآل والصحب عني.

ومد لي بالألف المقلوبة يا واحدا لين للقلوب وليا بنون نورا يسعو ومنك

وصل يا رب النور مهامل على معظم سما وهامل واني وسبي عدولي يا كافي الاشراك والتبديل وسلم علي واجعل النظام باب رضا ما يديك النظام صلي وسلم.

صل وسلم يا ذا النعمة على المصمى برسول رحمة وآلي وصحبي الأخيار يا من هداني بلا أغيار. صل وسلم.

صل وسلم يا مجمل على الذي سمعته المزمل وآلي وصحبه المهذبين وفرحا بالنظم ذا المخربين صل وسلم.

بزايه نظام خير البشريه، يا من يفي منك لي رباه، صل على من اسمه مشباه ولا يوسع

ولا لواسع غير عنايا يا من به لم تنوني جنايا وسلما علي واكبر شكري ولتهمني عن جاري.

وسلما في الأهل والسبما وفي توالي في المقامات اجمع. يا باخيا يخذني تحصينا، يا باخيا لي

ونعمة الله وسلم سرمدا والآل والصحبه وصحبه أحمدا واخذ جميع المسلمين يا حفيظ ومني اقبل فكرتي مع اللفيت أوصل سلاميك لعبدك المقيم محمد وهو الصراط المستقيم والآل والصحبه وقلنا اسما كليتي يا من كفاني صدما صل وسلم يا إلهي على الذي سميت ذكر الله ولا لوصاب زي المشاكر يا من كفاني مكر كل ماكر صل وسلم.

وصعب واذكر كرما هذا النظام على روف ورهيم وصحيح بربي الإسلام مما لحيح صل وسلم بجميل علي وصبي في الآل والمالي صل بتلي من على عين نعيم وسيد الكون.

في كل سير ظاهرا وباطنا وانفع به يا مالك المواتنا وجل نفعا لذوي الأمصار وغيرهم يا واهب الأنصار يا ذا الأرادي وسما سل بلا عدل على من خدمتي فالخبلا يا ذا الأرادي وسما سل بلا عدل على من خدمتي فالخبلا سيدنا محمد والآلي وصابي فرار والمال وسلم عليه وفر يا غفور لخاري وآل به النفور يا من لوجهك الكريم ذا الكتاب كتبت ابني اسمة من العتاب في كل شيء

عدنا على من خدمتي قد قبلا سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمال وسلم عليه وفر يا غفور لخاره وآل بالنفور وجنور وفض النظام سرمدا بشارة عظيمة لأحمد وسليا

0: صلي وسلم على المتعارف الكرماء وبصير النبي ناس من أفضل الرسل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: هي القادة من

بسم الله الرحمن الرحيم لي لن لا تي وخي سيرن توبا يون داجال في تي جيلي كو فو وير يني دي لوم بيندال بوبام تي تيري ولا موي لن تي لو واكرم نتال ين وخي نيغي كو جيلي تي ньо خامني don te fekkuñu fi serigne bi ñu wër lañ te jëlé ko ci ñu jamanon tek serigne touba li ëpp ci liggéey bi nak ñi ngi ko sukkandiko ci dajalé bu am solo bu serigne alhadji mbacké mom serigne mustapha afsat ci xel kom def ci ben téréem bu tuddu waxtane serigne touba

0: Odaletlamon. Gyöngye bénen mászabok teon. Odaletlamon.
1: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما مبارك الابتداء ميمون الاقتداء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يصلي على النبي الممتد

في الآل والصحب ومن والاه وأمر الأملاك أيدا بالصلاة عليه زائدا بذلك مولاه ثم إلينا وجه الخطاب تكرما وأنفسا.

نبينا محمد باب العلا إليك مني بشر مقدما في خدمة الذي القديم قدما يا الله صل أبدا وسلما على نبيك السراج العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل عدد معلومات ربنا العليم يا من به وابتلي خير علوم وسل يا رحمن ولتسلما على الذي تقديمه قد علما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهو آيات الإله الكبرى وهو الذي صاغ لغير الجبرى وسل يا رحيم ولتسلم على نبيك الشهير العالم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من يقول لمسلئ مرا علي أشرا قد تنير برا ولتوصل بشارات القدر مسهزئا لغير نحوي الكدر يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل نافع قد زميا صل بتهليم بلا انتهاء أني على النبي إذ الباء سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمآل يا من يوصل لسي عصر مئة بجاي يا من حما عن سيئة على نبي إن كان يمحو بحزن سوءا ويوقظ بعيدا من وشن نعم سفيع من عليه مئتا صلحت وألفا تفوق فئتا وهو الذي أرسله من قلق لخلقه برحمة والشفقة وهو الذي لمن عليه ألفا سل المنا وفي الجنان يلفا يا الله صل أبدا وسلمي.

النبي وسل يا رحمن سرمدا على سيدنا محمد يا من على يا من كتابك العزيز زلبا ليولي عداك طرا غلبا وفي تلاوتي تويت للخيور جميعا عند ممري والديور وآلي وصحبي في الحال وفي المال يا مقيم الحال وسل يا رحيم ولتسلما على مراد الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآلي وسابي في الحال والمآلي يا من جعلت الصلوات النامية عني مسافة السلوك الطاوية ولي أمداحي جعلتك جهاد كل مجاهد هديت سجتها.

من بكريم نافع قد سميا. سل صلاة قد تقلد البشر مع سلامك على خير البشر. سيدنا محمد والآلي وسبي في الحال والمآلي. وقل لجبريل الأمين اليوم مني بشارة تسوق لوما. إلى سواي سرمدا ولجميع أملاكك الكرام إنك السميع. وخذ بشارات تدوم السرمدا مني إلى السحاب يا من حمدا. والتجزئ آل بدر الكرام عني يا خيرا قل لي المرامى. والتجزئ عني الأنبياء والرسل خيرا يديم سكرا وعسلا. ولترحمن الأولياء والعلماء والمؤمنين واكفهم من ظلما. واجعل كتابك معي أيش أكون يا واهبا وابتليك فيكون. يا الله صلي وتسلم كل حين على حبيبك رئيس الصالحين سيدنا محمد والآلي وسابه في الحال والمآلي. واجعل كتابتي من ذا اليوم فوق صلات قبلت والصوم. واكشف بقطي ما اختفى من الهدوم أنت الخبير والكبير والعليم. ولتغنني بك وبالمسفعين عن كل ظالم وكل مدفع. واجعل توالي في مثل مرشدي وبدني صحي وقلبي أرشدي. أخذت ما عني بعت بالثمن بلا إقالة أترت للزمن. لك بلا شكاية مني شكور يا من وهبت لي مرادي يا شكور. وصل يا رحمن ولتسلم على الذي به فككت ولمي سيدنا محمد والآلي وسبه في الحال والمآلي. وصف لي يقظتي ونومي وسغل غيري جالبات اللوم. وحركات جعلا والسكنات لك أحب من جميع الحسنات. بغير آفة وغير كدر يا ذا البرايا والخضا والقدر. وسل يا رحيم بالتسليم على الذي بعد ذا تعليم سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآل. وازهد لي اليوم وبعد اليوم بكل خير واحمني عن لومي. وعني يجزي المنتقى خيرا يفوق في الحال والمآل يا خير رفيق. وعني يجزي أهل بدر سرمدا خيرا كثيرا وكتابة احمدا. وعني يجزي آله وصحبه خيرا كثيرا ولتنر بي لحبه. وعني يجزي جندك الكرام خيرا كثيرا قدت للمرامى. وعني يجزي الأنبياء والمرسلين خيرا كثيرا والتزد بالأكملين. وعني يجزي والدي وجميع من سره بشري قيورا يا سميع. وارحم جميع الأولياء والأمة والتكشف الذي اعترى من غمة. واسغل عداك بسوى ما يفسد ناجى نبيك وزد من حسد. واشغل عداك بعداك واشرفي قلوبهم عن الرضا تعرفي. واضرب قلوب المشركين لسوى ضر الذين أحسنوا معا سوا. واشغل عبادك بفعل الأمر لا باقتحام النهي ذا الأمر. وصلي الله صلاة تذهب ما ساءنا لغيرنا فيذهب. مع سلام جالب لا سرور ولسوى جنابنا يفضي السرور. على نبيك وعبدك الرسول من لي خادم منك رب خير رسول سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي. واجعل بجاه العزيم عندك قتي سرورا دائما لجندك. واجعل كتابتي بشارات تدوم للمنتقى الذي له سرت القديم. واجعل بقتي سرورا أبدا لجملة الأملاك يا من عبدا. واجعل كتابتي لديك باقيات وصالحات لا تزال ماميات. واصرف بها اللعين والأعداء إلى سوى أبدا وداء. واجلب بآلي أبدا حيث أكون بلا زن ولا جوان كن فيكون.
وسل يا رحمن سرمدا على من الغلا قدت به لمن على سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وقلبي علمي يا من فؤادي ويدي قد جعلا زرفي كتابك به فانجعلا وبحياتي تسوق الوجلا لغير نحوي أبدا والخجلا وجدت لليوم وبعد اليوم بما به قد صرت بشرى القوم بلا أذن ولا لغن ولا حقاد كما كفيتني به من انتقاد وليكنت في جميع الحركات والسكنات حسنات بركات وخدت لي في جملة العادات فوق من عبادك السادات وسل يا رحيم بالتسليم على ابن عبد الله ذي التعليم سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمآل يا من لديك نيتي وقولي وعملي زكيت دون الجولي وليقدت فوق سؤلي والمنى وفقت آل عرفات ومنى يا من جعلت قلمي لحجة من أول العام إلى ذي الحجة يا من جعلت لي كل يوم فوق الصلاة قبلت والصوم ولي جعلت بك كل شهر فوق عبادات الورى في الدهر ولي جعلت كل فصل وسنة.

مكر ولا حساب أو نحوي بلا سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمآل والتجزي أني قيلا لم يكن لغيره بلا انتهان بلا ظكن وشدي اليوم بكوني عبدك خديمه عند جميع جندك والتجزي أيضا أهل بدر أني خيرا يفوق يا عظيم المن يا الله يا صمد إنك الأحد وخدت لي جودك من يوم الأحد سلي وسلم سرمدا على النبي ناصح كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واسهل لي الدهر بحمد وشكور وبرضا بك وعنك يا شكور قبلت لي من أسس لبلسشي منبها في ذاك عام لسشي يا خير من له توجه الفقير وخير من بي تأنس الحقير أغنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب سل وسلم سرمدا عليه بآله والمنتمي إليه من صحبه والتابعين عبدا ليومك العظيم يا من عبدا أن نستني بك مع الكتاب وعبدك النور بلا عتاب لك شكور يا إلى الجنان وليأتت نفسك الجنان يا خير من إليه تمتد يده لانخاد منك للجنان الأفيد يا صلادي والسماوات العلا يا من له الخلق معا يا من علا صل صلاة بسلام تعظد بشارة مثالها لا تلفظ على نبيك الرسول عبدك.

سادا إلى الجنان. وسل يا رحمن بالتسليم على الذي قد فاز بالتكليم سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمآل. واجز بي عني يا والدي يا من به أمري رمم تطيا واجعل حياتي له شرورا مؤبدا واشكر لي البرورا. وسل يا رحيم سرمدا على سيدنا محمد معطي العلا بك وسلم سرمدا عليه في آله وصابه لديه. وهو الذي به جلوت الحالك عن كل سالك وكل سالك وخاد بالإيمان والإسلام وأحسن الإحسان ذا الإسلام وأظهر الحق ودينك نظر مبشرا ومنذرا كما انتصر. وجل به حروفة المقدمة مقبولة بركة معسمة وجل حروفها بشارات تنير قلب الذي بها يصلي يا منير. وارفع لمن بها يجلي الذكرى واجبر له القاطرة واسرح الصدرى. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بمليك ملك قد سميا سل بدليم على المملك سيد كل بشر وملك سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمال. يا من به لي قضيت أربي وقدت لي به لسان العربي وقدت له حلاوة وخوتا. يا من بلضي أخجل لي أخوتا وبكتابتي له قد ما يزيد مسرة لديك يا باخي مسيد. يا من مدادي جعلت كدما من ماه قد سيدوا من قدما السلوات جعلت الطاوية عني المثير لرضاك حاوية بي وأخجلت

ولي بالرحمن قد جلبت نفعا بلا ضر ولي قلبت وبالرحيم كنت لي بلا إساب يا جاهلا كليتي قير اغتساب فصل عني أبدا وسلما على النبي وليكن وعلما يا الله صل ولتسلم في أبد أني على من لك قادما عبد سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمال وسل يا رحمن والتسلم على النبي والرسول السلم سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمال وسق لغير بدني وروحي مكاره الدارين يا مريحي وسق لغيري ما حويت مصدا ولا تؤجل العدا والحسد واجعل أخائدي وقولي والعمل خير مسالح وسق لي الأمل وفي الذي ليأت به قبلي ما لم ينله الصالحون قبلي وسل يا رحيم والتسلما على مفيد الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمال يا من ما توجه الإساب لأبدا وسرت صح تسابي يا ربي لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك شهدت لي ربي بانشرافي عن المبيه منك ذا اخترافي وقلت بيني وبين الضر وجدت لي منك بخير السر لك شكوري على أسماني يا مالكا ملكتني زماني ليس ثناءك سواك يحصي يا خائدا لي المنى يا محصي بسم الله الرحمن الرحيم يا الله صل وتسلم سرمدا أني على خير البرى يا أحمد وآلي وسابي وهبليا سرا به يغبطني من قبليا وسل يا رحمن سرمدا على خير نبي والرسول قد على سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم وبعد اليوم عصمة كل من شقا ولوم واشرف جوالب الشقاء والملام لغير ذاتي يا حفيظ يا سلام وسل يا رحيم ولتسلم على النبي الهاشمي العلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتقني مكاره الدارين يا كافي النارين والعارين وجل فادي لك يا باخي أحب من كتب قد انسلت من الأحب وجعل كتابتي إليك قائدا وجل حياتي للنبي فائدا وجل به بعد الصلاة وسلام علي خطي جاليا كل الظلام يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعليم وقبير سميا صل صلاة شيعت ببشر مع سلامك على المبشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ويا الحروف يبي خير الظروف يا خير من ناداه عبد بحروف ويا الحروف موجسات أقرات وخير خيرات لديك دقرات وهب لي اليوم به كن فيكون في الدفع والجلب وطيب للسكون بغير آفة وغير سلب في أبد ولي معاد يغلبي وليصف مالك أنفاسي يا كافي الأعداء والعفاس يا خير منسل وخير راسق يا فزي يا منسلي يا راسقي سل الصلاة سيعت بتوسعا على النبي والرسول سسعا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وسل الدار بأني شاكر لك على ما حازه المشاكر وأنني لست أرى سواك يا جاهلا هواي في هواك وأنني إليك بالمختار صرفت كل سنتلي مختاري فسرمدا عني يصلي بالسلام علي في الآل مع السعب السلام وسل يا عليم أفضل الصلاة مع سلامك على كافي القلاة مزازيا جميعهم لخيري وذلك الشفيع أذن خيري سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وصل يا قبير أنفع الصلاة
على الذي بقدمتي أبدي على سيدنا محمد والآل وصابي في الحال والمال واجعل قراطيسي به وقلم خير عبادات وخير السلم لك علي خدمة تسر خير نبي كالكلي يسر وسلي يا وهاب سرمدا على خير قليل وحبيب قد على سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمال وهب لي اليوم قوارق تدوم بخير مكر إنك الباخي الخديم والتقني السقط والغرور في كل شيء واكفني الغرور ولي بجمال الذي تفرقا بين الخيار كرما والتفرقا بيني وبين كل

قرأت خير الخلق تفريحا يدوم أني له حب وقل وخديم يسر للقدير ما تعسر على سواي والهدى لي.

وانخاد للبقاء مع المنافع، نزع للبركة المقتدر، ولجنابي ليس ينحو كدر. يا الله صل ولتسلم سرمدا على الخليل والحبيب أحمد وآله وصحبه وكون لغرضي بلا أذن يكون. وصل يا رحمن ولتسلم على الذي يباهي العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال، وجل بجاه الحسيم نصم على رداك يا مزيل الكظم. وصل يا رب الورى وسلم على سراجك المنير السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال، واختر لي اللهم في عقائدي والخول والعمل أنت قائدي، وارفع جميعها بخير ردي وامح انتها ما ساءني كالكد، واجعل تحركي مع سكوني مثل عبادات ذوي التمكين، واجعل رضاك أبدا أنفاسي بلا أذن يا ماحي العفاز، واجعل كتابتي ككل مرسل يا من وهبت لي أجور الرسل فيما جرى بيني وبين من كفر قبل وكنت لي بمخجل النفر. يا الله صل ولتسلم سرمدا على شفيعنا البشير أحمد وآله وصحبه وعلم قلبي بجاهه وكلي سلم، وشل الدار بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن، وخذ به لك الكلي وقلمي خير العلوم يا مزيل الألم. يا من جساه العدا أنساني والذروم يا واهب الإحسان، سل صلاة ولتسلم بسلام على الذي هدى بأحسن الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وجل بجاه مقدمات لديك سرمدا معصمات. وصل يا رحمن ولتسلم على الذي به كسفت ظلمي كما به مهوت ظلمي والحجاب، وخدت لي به بأحسن الإجاب سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، واصرف خلوب من قلوني لسوى ما ساءني يا من كفانيهم سوى، وأيش الشيطان والخبيل مني وهب للعلم والقبول، واجعل عبادتك عندي أحلى من غيرها يا من لديه الأحلى، واجعل به عبادة عظيمة لك حياتي ليهب تعظيما، هب لي تعظيم جميع حرمات الله واكفني الشقاء والندمات، واجز جميع الأنبياء والرسل عني خيرا يا منيل العسل، واجز الصحابة قيورا عني مع الملائكة معا بالمن، بعد صلاة وسلام ورضا عليهم أنهم وخل الغرباء، قل لي كوني فائزا سرورا جميعهم ولتكفني غرورا. وسل يا ريم بالتسليم على ابن عبد الله التكليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، واصرف بجاهي لغيري كلما يجر لي شقاوة أو ظلما. وصل الله صلاة بسلام على الذي له جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال، وسل اللهم في الفرد الرجاب يا من يخود لي به على عجاب، بأنني عنك رديت جدا وعن شفيء قد أزال الكدا، وأنني عبد لربي وخديم للمنتقى الذي السيادة تدوم. وسل يا رحمن ولتسلم على البشير والنذير العالمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وهب لي الرغبة فيما ترضى ورغبة عن كل ما لا ترضى. وسل يا رحيم ولتسلم على الذي تقليمه قد علما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، واجعل بجاهه الشهور والسنين ليسواهد ورغبة.

وشكري بالحسان وتم على كليتي والطهري جميعها والقلب مني مهري واجعل خلامي ومدادي هاديا هداية للعقلاء باديا واجعل بجاي المنتخى عاداتي فوق رداء عبادك السادات آمين يا رب الورى بلا كدر أوافة يا من به يجري الخضر وصل يا أحد سرمدا على سيدنا الذي رفعت فعلا سيدنا محمد والآل وصابي في الحال والمآل وليا بتوحيد كل مرشل وكل سائب وقد طيع الصل واجعل كتابي إلى الله أحاب من كل قط وإلى الماح الأحاب واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نوير وخلبي أرشدا وصل يا لطيف ولتسلم على النبي والرسول السليم سيدنا محمد والآل وصابي في الحال والمآل والطوب بعبدك الخدي

إغاثة تكفي الأذى والغمى ليس لأمة النبي سواك يا واحدا أكثرت لي جدواك لك توجهي في ذا اليوم أطلب خيرك لخير القوم وجه لأمة النبي المصطفى صل عليه مغنيا عن مدفع ولتغنيهم بك عن المآسي ولتكفيهم ضرر كل عاصي وصل يا لطيف يا أهديا هادي على خير مطيع هديا سيدنا محمد والآل وصحبي في الهال والمآل وهب لي اليوم بحق الله سبحانه وبرسول الله بعد صلاتك عليه بالسلام أني مواهب الجميل والسلام بلا تكلف ولا تزلزل يا خير رازق وخير منزلي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافع قد سميا صل صلاة تجذب المكارم لخلق تضحضه المحارم إلى سوى قلبي وخالبي معها على الذي قير المزايا جمع سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمآل وخذ له قير السلام لا يريم يقود لي منك مرادي يا كريم بلا أذى ولا جوى ولا مرض ولا عدا ولي يطيب الغرض يا الله يا رحمن يا رحيم يا من برؤوف ورحيم سميا صل صلاة لتطيب الزمن ولتخلد إلى الخلد الأمن مع سلام عاصم من كفري وأهله يا من حبى بالخفر على الذي أورثتني الكتاب به وعني استهزه العتاب سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمال وجعل به

ولتصلح البرور إصلاح العليم وصدر يجعل ربي منبع العلوم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بودود ومجيد سميا صل صلاة تجلب الوداد لي والرضا والصدق والأمداد مع سلام يدفع الفسوق لغيرنا ولي ينير سوقا على الذي قدمته قد زاد لخيرنا شقا وفوزا منحت سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمال وجل بجاهه العظيم قطيا على رضاك قد أرحت مطيا لي ختما كنت

ما ساني إلى سواي ذا انفراد سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل والتجزي أني خيرا لم يكن لغيره وارضى عن السحب بكن والتجزيم أني خيرا لا يريم يا مغنيا لي يقود ما أروم واجعل حروفي به رداك يا من رديت عنه إذ أرداك يا من أتني بمنايا الحرم منه به وزادني محرم صل صلاة لا تزال قائدا إلى نبي الله خير فائدة سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمآل وسلمنا عليه في الجميع يا غير مغن نافع سميع كما جعلته رئيس الرسل سيد كل ملك ومرسل يا من حماني عن معاد وسفر وخاد لي قيوره منه صفر صلي صلاة لا تسال مدخلا بشرا بتذليم تفي معسلا في خلب من ليس يماثل البشر في الخلق والخلق وكثرة البشر سيدنا محمد والآل وصابي في الحال والمآل كما جعلته سرور الصالحين ونورهم يقودهم في كل حين يا الله يا آخر أنت الأول يا من به يسوع.

يا من به يجري بإذنه القدر سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل كما جعلته منير السادة على سياء الأتقياء القادة وصلي سرمدا عليه بسلام بجملة الحزب الكرام يا سلام يا خايدا لذكرك المزاني يا من به طاب ربيع الثاني صل صلاة لا تزال راسدا كل معاد للجنان قاسدا مع سلام طارب كل حسود ترضى الصحابة ذوي

نامية مشكورة وباخية مع سلام خير خير يدخل في قلب سيد الورى فيدخل على الذي أحببت ربي كما جعلته له به محكما سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمآل ومتوجه الأذال أبدا بجاهي يا من بي قد عبدا وجا المكاتب لديك حسنا وعندك جلني قديما أسنا ومتوجه الأزال جسدي ولا توجه لجادي حسدي يا من حماني عن رأي الفانية ولي تطيب جماد ثانية صلي صلاة لتقلد البشر بشارة للمنتخى قين البشر مع سلام سائق ما لا يليق إلى سوى من بالثناء خليق سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل مدائن له والصلوات فوق العبادات معا والدعوات ولتغنني بها عن التسبب يا من حماني عن عدا والتبب وسل لي الدار بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن يا خائدا لي من رئيذ الحرم خليلنا حبيبنا محرم ما سر خلبي نافعا مسرمدا يا من له من امتداء أحمدا صل صلاة بسلام لا انتهاء له على من قادني ما يشتاء في الحال والمال وهو السند من لسواي قد نفى من فند يا خائدا لي دون كسب وسفر مخجل كسب و

وسبي في الهال والمال وارفع له بكتابتي بلا رد وأمري بي تقبلا والتأمني عن كل كد ومرض وهب لي الأعظم في كل غرض ولسواجه ميوجه داء ولسواي أساس

وناهي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وجل حروف يأتي لي جنة عن العدا وجنة للجنة يا من وابتلي خير فيضان وجدت لي فضلا

ويكسفان ليكن لمن بهم من العلوم يعظمان من وهم على الذي آتيته الذكر الحكيم منك ونورت به قلب الحكيم سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمآل واسب السقاء والعناء لغيرنا وهب لنا الغناء ولتخرجا من كل قلب قد قصد ما سأني ما سأني حيث رصد يا الله يا رحمن أنت الوالي يا خائدا للخير.

صل صلاة أمري تسلم من كل ما به تجيء الظلم ما سلام يشرف الأخيار لغير قلبي يجذب الأخيار إلى محبتي بلا أدخان يا منزلا لي جاد بالمغاني على الذي قدمته لي طيبت مواتني ولي هداك وهبت سيدنا محمد والآلي وسبي في الحال والمآلي وهب لي الأمان في كل الليات وجعل حياتي بي قير آيات وجعل مدادي وقلامي واللسان داعية لذي الجمال بحسان وجعل كتابتي للجنان موصلة منيرة جناني يا الله يا ذا العرش والكرسي يا متحفا بسرك القدسي صل صلاة بفلاح تضمن لأبدا لديك يا مهيمن.

وسبي في الحال والمال، واكتب لي اليوم حلاوة تدوم في كل ما اخترت يا باخي الخديم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سل صلاة أمري تسون عن اللخا يا من له تحسين. مع سلام يصلح الأوصال ينير للغدو والآصال على الذي قد زاز الأعداء لغير ذاتي وأزال الداء سيدنا محمد والآلي وسبي في الحال والمآلي واجعل بي يا مالكي أعراضي صفى العيوب وشفى الأمراض. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير قادر قد سميا وسلي الدار بأني منضرب عن العدا لك وأني معترف بالذكر والشكر بلا كفران يا مخفي الدار مع الجيران مسليا مسلما على النبي فائخ كل أخرب وأجنبي. صل صلاة تخلد العطايا مباركات تمنع الخطايا من التوجه إلي سرمدا على النبي ورحمة.

على الذي تسره أقلامي بلا غرور وبلا ملام ما سلام كل مكر يصرف ولسواي أبدا ينصرف على الذي نفاس بالإخراج قبل كفرهم مع استدراج إلى سوى مقتل.

بمفض للشقاء صل صلاة للمنى تصحح يا غير شاف إنك المصحح مع سلام لينير بالي في الحال يا منير واستقبالي على الذي زاز عني الداء وزاز الشيطان والأعداء سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وصحيح التوحيد والأخوال وصحيح الأفعال والأحوال ولتغلج الميل إلي من قلوب قوم خلوني ولتقلل للحليب ولتخرج الميل إلي من قلوب قوم خلوني ولتقلب للحليب وجر فيضك الكريم نيرا قلوب حسبك وأسطع نورا وجعل كتابتي وقولي عندك حق اليقين فرحة لجندك وارفع قائدي وقولي والعمل مصححات لك واجزب للأمل وجعل حياتي يا جميل الجنة أن الأذالي جنة للجنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أوصلت لي أسمان ما أني به بلا إخالة بمفقر ربي لك شكري بعد عمد قالدي أنس أمي أبدا ووالدي خيرا كثيرا راضيين أني وليكن بكرم ومني وسلي أني أبدا على النبي سراج كل أقرب

يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أوصلتني إليك بالمصطفى يا مغني من حاسد ومدفع صل صلاة عن إيديك تغني وعن منايك معن يا مغني مع سلام ليوصل الصلاة مخلدا للرباح.

والظلام والمكر والغرور والحسرى سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وهب لي اليوم وبعد اليوم سلامة من جالبات اللوم وجعل بجاي المنتقى حياتي رعاية القرآن ذي الآيات وبهر كل مؤمن ومسلم ومحسن محصومة من ظلم يلا

وليخذ شكرا وعلما بدا واجر نفع طاردا من قدا وارفع مكاتبي يا شكور يا خير من نحل شكور شرعت بانيا بناء الذكر واجعل مكوثي لك خير الشكر يلا.

يا ملك يا قدوس يا مكرم يا بكثرات فاكفني أوائقا كما أردت واكفني بوائقا وسل بالتدليم.

لغير دعوي مغزي المعادي. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا قد حلت بيني وبين العائقين جمعت بيني وبين اللائقين. صلي صلاة بسرعي تشهد مع سلام بمضي يشهد على الذي بيني وبينه اتصل بالانفصال يا نجي من وصل سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل والتجزئني.

حلاوة وقطيا أحب إليك من خير كثير يا محب وفي كليما قد الأجورا لمن كم منظفا ولن أجورا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا جمعت مالي اخترت بالجامع وكنت لي بمنية المجامع صل صلاة لي بشكر تشهد مع سلام لي بحمد يسهد وبمضي بصدق ووفاء يا من لخيري سهزا المقوفا على الذي لك به وصلت وما ترددت ومن فصلت سيدنا محمد والآل وسبه في الحال.

يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وسعت لي مع الرضا بالواسع وللجنان كنت لي بواسع لي خط واجبا.

فأقول لوجهك الكريم لشكر المقول. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك الصلاة.

العرشي ويملأ الكرسي يا ذا الفرش ويدخلان البشر في قلب النبي سرور كل أقرب وأجنبي على النبي المنتقى المحمدي وآله وسابه والحمري وجل بجاه العظيم قولي منورا يا ذا العلا والتولي وجعل خدمة بلا عيوب يا عالم الظاهر والغيوب.

وأجأتني بالأجر والصواب إلى جنانك وبالصواب، واجعل بجاه المنتخى حياتي مسرة الحديث والآيات، وانشر علي بركات الفاتحة واجعل خلامي للغيوب فاتحة، وانشر علي بركات البقرة يا من يوجه لغيري شقرا، وانشر علي

سبي في الحال والمآل وجل حروف جائه النزام جالبة إلى المنى العزام وجل جميع أجل البركات وسكنات يديا والحركات وسل يا رحيم.

اكتب لي اليوم مقامات الرجال يا من يقود لي دواما النجال وسل يا رحيم ولتسلمي على خليلي وحبيبي

واتب لي اليوم مصونا لن يرى قط لغيري ولغيري لن يرى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس

بالتقديم سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمال وبكتابة يسق لي جميع من لم يحبوني.

يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سل صلاة قد تزازئ قلوب من لم يحبني لغير ذا حليب ما سلام لسواي يذهب ما ساني في أبد فيذهب على الذي قد زاسها الحسادا إلى سواي وكفى الفسادا سيدنا محمد والآل وسبيه.

وتجيب المبيه أني سرمدا لغير ساتية وما لم يحمدا ما سلام ليقلد البشر على الذي جعلته فقر البشر سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل ولي أوسل للجنان الثمني يا باخيا قد كنت لي بأمني يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة لي تجود بالخيوب ولسوى قلبي تصاصع العيوب مع سلام لي يلين القلوب بلا أزن ولي يقلد الحليب على الذي طيبت قلبي به وجدت لي تكرم.

مسرتا تبخى بلا غرور. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا من اشتريت كل ما أني بي بلا إخالة وقدت لي ربي. صل صلاة لتقلد الثمن ولتوصل أشارات الزمن مع سلام ليقلد الصفا على الذي

لغير ذاتي وسروري أبدا. واجعلني اليوم وبعد اليوم عن كل ما لم ترد لي ثاسومي. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا خدوس يا مكرم يا من اشتريت سلعي وقلت لي بدلها وبرضاك جدت لي. سل صلاة لي تقود كل ما لاخترته والقلب مني علما. ما سلام لسواي يزهد كل عدو وأزل.

لوالدي خير سعي وسرور وسيتنا بوالدينا حسنا يا من جعلتني قديما أسنى عنت والدي خيرا يكثر يا خالقا ما سئت

وجملة الأنهر مع عيالي وصل جوالب السخاء والنكد لغير ذاتي واحمني عن كل كد ولتجعل الدنيا لي المصالح قائدة عبدا قديما صالحا وصول خيري جملة المفازل حبدا شكورا واحمني عن فازلي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك شكوري أبدا وحمدي يا عازمي من قطعي وعمدي صل صلاة كالكلي تنوير وتصلح البدن يا مصور مع سلام زاهب بالداء لخير ساتي مع الأعداء هل المجمل الجميل البشري الحسن الأحسن معطي البشري سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وابلي التاويل والتفسير ولي ييسرا هما تيسيرا واصمها قائدي مع الأخوال وجملة الأفعال والأحوال وللمكارم قد الأخلاق والتخن الضلال والإملاق وفي الكتاب والحديث أبلي ما لم يهوس الصالحون قبلي واخرخ لي العادات في الفنون يا واهب المذار والمكنون يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة لتسعي العلوم النافعات بك إنك العليم مع سلام لي يصحح العمل الصالح الذي يكرم.

وعملي للخير كالأحوال أسكنت في المكارم الأخلاق يا من مع القربة والإملاخ يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كرمتني بكونك الكريم وخدت للنصر

وكل عظيم ولتنوير للجنان ولتنظم القلب من الأغيار وجل حياتي بشر الأخيار واشخل عداك بسوى مضرتي يا باخيا أبقيت لي مسرتي لشهد بشكر لك في الفرض الرجب وفي سوى ويا مديما للعجب قولي فيك اليوم لست أحصي سنا أباق كان لي يا محصي.

فتذهب مع سلام بفلاه يعترف بلا شقاء من فرد يغترف على الذي قدمتني في أبدي بك به بلا لقاء كبدي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال وسبي مكاره الدارين لغير ذات مع العارين يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة خير خير جالبا لأبدا حليب علم حالبا مع سلام دائم ليقهر كل عدو كالكلي يمهر على الذي كونك لي به ظهر وكونه لي بك أيضا اشتر سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل واكتب لي اليوم وبعد اليوم كوني سرورا لقيار القوم بلا لقاء كافر أو ذي نفاق أو مشرك وشرور

مع حسابي وبفوزي بالخرد. صل صلاة لي تقلد العيان، ما شهود وتقود للبيان، ما سلام زائد فوائدي، يجود لي بأنفع الموائدي، على الذي تسره جناسي، مسان كلي عن القناس، سيدنا محمد والآلي، وسابي في الحال والمال، والتجزي أني كل يومي خيرا كثيرا صافيا عن لومي، وجل مدادي وقلامي يا أحاب، إليك من خير كثير يا محب، يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس.

في قلب أفضل الورى فتخلدوا على اللسي يسمو لزومي أي ذي البراق حب ذي الحيزوم سيدنا محمد والآلي وصابي في الحال والمآلي والتقني في كل شيء مكركا يا من سلبت لي بفضل ذكركا ولي بالتاويل والتفسير خذ المغيبات بالتيسير واصم فؤادي ولساني من لخا وعندك اجعلني يا نور البلخاء يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا ألهمتني وفقتني للخير عصمتني من الورى والضير أوزعني السكر على النعماء يا مخلد الصفاء والنماء بأن تسلي صلاة عني على النبي المنتخى بالمن ما سلام عن سواه يغني في زائر وباطن يا مغني على الذي قبلت مني قدمتي له به وصنتني عن صدمتي سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمال واصرف بعاقب وجهك الكريم يا مفطي التقديم والتكريم إلى سوى ذات المكاره معها كل المفاسد وللمنجمع يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صرفت الضوء.

كل داير ومشتك والظلماء في الأرض والسماء وما بينهما ولي قلت الأقوما وضر الدارين فاقبل شكري وارفعه للأرش ولارفع ذكري بأن تصلي صلاة بسلام أني على الحاوي جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمال والتجزي أني ما لا ينحضر من البشارات نظرت المنتظر نظرتني به على الأعداء حزمتني من مورثات الداء يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا خدوس يا

لديه مسليا مسلما عليه سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمال وجعل بي كليتي منصوما وليا في أبد تعظيما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك.

مني بلا إقالة وبعط عني بعق وجهك الكريم هب لي ما لم يهص الصالحون قبلي هب لي ندامة عدايا أجمهين من قد الدر إلى

تركي ولي فصلت بالهادي الوفي ليجت يا قدير بالوصول لك وبالفصل وبالتفصيل طردت إبليس ومن أساء إلى زواساتي ومن أساء هب لي دوام الشكر للجنان بالروح والجسد والجنان بخير شك وبخير وهم واشرب لخير جالبات التهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أجبت شكي وهو

يا من يدين الدخل مثل الدك وزني الرغبة في رداك يا من يرقي الأبدا إن أرباك واجعل فؤادي ساهدا في كل ما لم ترده لي ودني معلما ومتوجه الدلال والخدب إلى جهتي وفني كل غضب ولتغنني بك مع المباح إلى الجنان وتزد رباحي هب لي في المباح لي أجورا عبادك الخر ولن أجورا ولتغني أمي.

يا حبيبا عظمتني من صدمتي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وهب لي اليوم وبعد اليوم حسمة كل من أذى واللوم سيرت قلبي خير علم واحيا سيرت كل خير

وسبي في الحال والمال والتجزي أني خيرا لم يرى لغيره ولسواه لن يرى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أزبت كل ما يسوءني إلى خيري ولي قلت أفضل إلى سل سلاة لتصفي عمري ما سلام مصلح لأمري هل الذي

على الذي يري كل شريف سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمال وارفع لعرشك العظيم قطي يا من محا ما سأني بالحتي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سل صلاة تطرد الحسادة لغير النحو تمنع الفساد من قلمي وجسدي وقلبي ما سلام عاصم من سلبي على الذي وابلي تكريما وبسرا لدي لن تريما سيدنا محمد والآلي وسابه في الحال والمآلي وهب لي اليوم وبعد اليوم كوني معصوما بخير اللوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وابتلي منك تلاسم البشر ولسواي سقط 19 سل صلاة لتقود المسلمين ما سلام عاصم من مجرمين على الذي طيب

البشر وجه الحياة للنبي خير بشر. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صرفت ما عني يبيعت في رجب لغير ذاتي وقدت للعجب سل صلاة لي

في الآل والسابق ومن والاه مسلما علي في الجميع أجل سكور الرافع السميع في كل ما يسر مني للجنان وفي الجنان والتطيب للجنان يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا حفظت ذكرك بقلبي ويدي وللجنان كنت لي بالأفيد صل صلاة لي تقلب القلوب مع سلام لي يجود بحليب على الذي دل

يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرحت بيني وبين القوم الفاسخين عازما من لومي صلي صلاة لحياتي تؤمن من المكارم يا مؤمن ما سلام يدفع الرسايا لخير ساتي يجلب المزايا لأبدا بخير كد وأمل على اللسيلي يوصل الأمل سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمآل والتذكر اللسيلي.

بارك لي في عمر الله الكريم بك ولي تقود أجرا لا يريم أغنيتني عصمتني كرمتني حفظتني ملكتني بشرتني كون لي منسلك البقاء بك وخاد لي بك ارتقاء رفعني إلى الجنان الله بك ولا إله إلا الله ملكتني تملك خير منزل من خير منزل

حكيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا رديت عنك اليوم رضوان جميع عبادك الكرام يا خير السميع سل صلاة أمري تبشر بالامتهان يا من لديه البشر مع سلام يدفع السقاء لغير الذات يحسن البقاء لي بلا مكر ولا غرور يجعل قطي أنفع البرور على الذي وابتلي محبة وخدت لي كونك

يا جاهل الأعظم في أغراضي. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا قد حلت بيني وبين كل ما لم تردوا لي فسب العلماء. صلي صلاة

وجلبي بيني وبين كل ما يسرني من المنى مسلما. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا زهسعت فضلا لسواي النار وخدت للدرهم والدينار ولي في كليهما باركت يا نافع يا مسلم.

لغير ذاتي لي تديم ربح سوق بلا خروج مع سلام فائق ليتجود أبدا بلائق على الذي صححت لي التوحيد لك به رسولك الوحيد سيدنا محمد والآل وسابه في

وسد بشكري لك في ذا اليوم وبدو يا من حما عن لومي أوصلتني لقنتني فسرت لي لا سك فيما من علاك جدتني ألنتني بلا

عني صليا مسلما على النبي وكن يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أعطني فوزا.

أدا مقفلسا من إقبال الشكر لوجهك الكريم يا من أياديه لدي لن تريم بأن تسلي وأن تسلم.

واجعل مكاتبي لديك يا جميل على رضائك فعنك لا تميل لوجهك الكريم قد توجهت كتابتي يا من لديه نوهت يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أمضيتني بالحق ذا يقيني جملة ما لم ترضني يقيني لشرب تعظيم وجهك الكريم مع الكتاب ونبيك الكريم وصل عني أبدا ما سلام على الذي أورثني خير الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحياة.

وسابه في الحال والمال واحفظ بي الذكرى ورد لي جميل ما اخترت لي مع رضاك يا سميع واحفظ وادي ولساني ويدي إلى الجنان باقيا بالأفيدي ولترني أقائق الأسياء يا متحفا بالدور والأفياء واجعل بنائي قالصا لوجهك يا واحدا ليس يكون شبهك أوصلت اليوم وقبل اليوم وبعده سرا حما عن لومي جددت ترك العوض للتعظيم وكنت لي بالنظي والنظيم حق لي الرجاء في تركي وفي أرضي بلا نقد ولا مقوف لحقق الرجاء في كل الليال وجلياتي منك أفضل آيات يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا خدوس يا مكرم يا أشكر وعلم ولتبارك أجبي وانفع بما يدوم أعلى أجبي وصل أني سرمدا وسلمي على وسيلة الصفيع السلمي سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمآل وارفع

زدني علما وردا وأدبا يا من كفاني الشقاء والودبا وسقيداك أبدا إلى سوى مدرتي سقهم لخير الصواب وبيجدد الهدى هداك واشغل بخيري

وقلت بيني وبين من يضر بغير جمع أبدا فشكري لك وحمدي ماضيا بالذكر سلي وسلم يا

ماديا لما تحب ليزد أغراضيا زني توجها إليك بالرضا يا من كفاني العدا والمرضا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس

على الذي قد حال بيني أبدا وبين من لي يجرك أبدا سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وأيس الذي يريد التعب مني يا مساسيا لمتعبي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا هخت للرجاء يا كريم يا من لدي كل ما أروم صل صلاة لسلام يسهدان لي بفوسي وسقاء يبعدان إلى سوى أخلي وقت

محمد والآل وسببه في الحال والمآل وهب لي اليوم كمال العقل وسب بأخلي الدهر عقل النقل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أسبت ما دس العين فيه حيله يا مانعا ينفي صل صلاة بسلام يطربان لغير ذاتي.

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ورب كل ما نهى جنابي من ضرر السفر وضر النابي وضر عين وكلام وضرر ما حان أو ياتي وسوء وغرر بلا سوايا وسوى ما اختير لي يا قائدا بفضله القيور لي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أريتني فضلك في نفسي وفي سوايا يا من صانعا مقلفي صل صلاة جانبي تكرم مع سلام أمري.

وعظم بجاهي العسيم أمري من غير ما يرضيك يا معمري. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أطلقتني وسعتني فشكري مني تقبل يا منيل الذكر. سل صلاة بسلام لا انتهاء لا ولا له على من انتهى. سيري بي إليك وهو أحمد يا من توجهت له يا صمد. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا عصمت وجهك الكريم أبدا بترك عودي فبشري أبدا. وخيت عمري الأذى والكدر يا من بتبشيري تجري القدر. سل صلاة بسلام يشهدان لي بكوني صادقا.

واجعل به قط يا رب عندك أكبر رضوان وعند جندك. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كشفت لي كشفا يريني من بهم وصنتني عن الآدي والتهم. صل صلاة تكشف الأسرار لي للجنان تمنع الأسرار من التوجه

بيني وبين كل من ينازع يا قاهرا ليس له منازع سيدنا محمد والآلي وسابه في الحال والمال ومن يقبل مالك حروفي قائدة للبر والمعروف ومتوجها اللخاء والنقض لعمري يا

يا معين مسازعا لغير نحوي كلما يسوء أو يضر حيث علما. صلي صلاة بسلام يرقيان للعرش والكرسي فورا يرضيان على الذي له قلامي والمداد مدة عوام بقط في صداد عبادة لك وخدمة له لوجه من على الورى فضله سيدنا محمد والآل وصحبه.

رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا حميتني عن العبا والمرض ولي تقلد الرضا في غرضي وكنت لي بما يديم بشري بشارة لملك وبشري صلي صلاة بسلام يخلدان قلود ملكك وكل صدان هل النبي محمد والآل وسابه في الآل والمال يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم وعزيز سميا صلي صلاة بسلام

وابلي السكاء والولايا ولي أل ولي لي آيا وافز كتابك بخلبي ويدي وجملني ليجد بجيدي هديت كلي بتوفيقك يا عليم يا خبير الدال شكيا ذكرك أبلي والتجد لي بوداد والتعمني بخير علم وصداد جدد بي الإسلام لجسو

وامس ينسيني بيومي وبخر بلا عيدا ولا عنا ولا حساب مصيرا كليتي غير احتساب على سفيد الجمال احمد من خلمي ما

بلا مسقة فأنت الموصل مع سلام ليصحح الجسد مزاجئا لخير نحو ذا حسر يا خائدا لي ما حما عن فانيا وخدت لي خير جمادة ثانيا سلي صلاة منك ذات بركات تنو بها لخير ذات المحلكات مع سلام لي يطيب الوطن ولي يقود ما يوسع العتن على الذي مدحت من رأس الحرم لسادس الشهور.

أني يرفع حج عني قاضيا. من لك رسول الله صلى الله علي ما تنبي أولاه. سل صلاة بسلام أني عليه يا واسع واقبل مني. رد لغير الذات أفضل البصر ما ساءه وجل مكانه البشر. رد إليه ما يسره وكاد يفوته من العلا حيث يكاد جماله سيدي.

النبي وصانني وصان ما في طنبي رفعت لله تعالى مدا يدي بفيضه التي لي مدا رد لي الله الذي كاد يفوت من الخيار ما نحاني ما يفيد جذب للنافع ما ينفعني بلا أذى وبالمنى يرفعني جمل للجميل تجميلا يري عجائب المحن ذات حيري لو سكوري أبدا على الشهور وليجاد بالسهور والثور يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسكور رافع قد سميا سل صلاة لتقلد البشر تفضي إلى سواي تسعة عشر مع سلام يطرد اللعينا لغيرنا كي نعبد المعينا على النبي والرسول أحمد يا من به الصاخ لغير الكمدا وآله وصحبه وأزهبه كل مباين لسواه سبي وخل لي الدار العظيم الأعظم يا من به عصيت من تعظم بلا ملاقات وغير كدري يا ذا الزمان والوراء والقدر يا من حماني عن الإخراج والمكر والخروج.

إلى سوى نحوي ومن أساء على سجاء السحاب الماحي من هبه أغنى عن الأرماح سيدنا محمد والآل وسبه في الآل والمال وأسب الشيطان والمكايدة لغير نحو وكف كل كايدة وجل بقية حياتي جنة صافية إلى دخول الجنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحميد

على رسول عبدك المبشر رئيس كل ملك وبشر سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمال واجعل به إصلاء النظام خيرا عبادة ليتقود الخيرا واقبله مني كرما بجائما فاخ خلائق الإله ذي الزمن ومبين ما سأني فيما مدى من أمري مصفيا لي المدى واجعل لساني شاكرا كخلبي يا مغنيا بدفعي والجلبي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من برؤوف ورحيم سميا سل صلاة نفوها لا ينقطع على الذي به أذايا منقطع ما سلام لحياتي ينمي بخير خير وأجل هنمي على الوسيلة

به ويدي وبلساني ماكسا بالأفيدي ودري أحمي وعيالي تاليا وسخل غيري جيتي أقتاليا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بمليك ملك قد سميا سل صلاة تصرف الملوك لغير الضر خدت لي تمليكا مع سلام يصرف الناس معا لما يسرك الكلي ولما على الذي بي قلقت كلما خلقته عبدا رسولا علما سيدنا محمد والآل وسابي في الآل والمال وجل عبدك وحيدا.

عن صبر أو حلم وكل مكري، واجعل بفلك العظيم نيتي كالقول والفعل هدى كليتي، والتغني عن موجبات الصبر وموجبات الحلم واسكر زبري، واجعل كتابتي كمثل الحج والصوم والصلاة للنجي، واجعل الرضا مكان الحلم، واجعل النفع مكان الظلم، واجعل حلاوة العلم

يا من كفاني عن يداك المغوية، لك شكوري قبل يوم التروية، وبعده فاقبل شكوري مني وارفع للعرش العظيم عني، مني شكوري ارفع إلى الكرسي بحرمة الاسم العلي القدسي. يا من له التكبير والتقديس، بك انتهى لخيرنا إبليس. يا من له التقديم كالتمليك، عزمتني من دار الملوك. يا من له القلق كما له الأمور، كفيتني فضلا على كل أمير. يا نافعا لي كل من يزور، حميتني ما درني وزير. يا من له كن فيكون يا مليك، حميت كل عن مسقات السلوك. علمت الأعداء عني عندك، لا عندهم بشارة لجندك. سبرتني عن الحرام قبل، وفنة الناس المحط والكبل. صبرتني عن كل مكروه لدى، كوني غريبا وأطبط الخلبا. صبرتني عن كل ما لا ينفع من المباحات وكنت أدفع. صبرتني على امتثال أمرك، سقت لغيري العداء بقهرك. قهرت لي نفسي، قهرت لي هواي، والسوء والإضلال سقط لسواي. منك تزودي إلى الجنات، بما لي اخترت من المنات. زيت في الحرام والمكروه، بعصمة منك مع التكريه. سقط لغيري كل ما لا فائدة فيه وللخير

حميا من بسميع وعليم سميا صل صلاة تذهب الأمراض لغيرنا وتصلح الأغراض ما سلام يصلح القلوب ويجلب الرأي

واشهد بشكري لك يوم التربية يا من سقاني من فيض مرويا وخبله وبدو واشهد لي بخير خير ورضاك قل لي وارفع روفي بشكور يا شكور يا خير من ناجى وعبد بشكور ليس ثناءك سواك يحسي يا باقيا أبخيتني يا محسي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بأفيث آفث قد سليا صل صلاة قد صفت من الكدر يا خالقا بإذنه.

لغير نبي أبدا كالعاب سيدنا محمد والآل وسبي في الهال والمآل وحفظ بي الإسلام حفظا لم يكن قط لخيري ولتكن لي بكم وفجأت الست يا حفيظ يا ملو مناي واللفيظ وفز بصدر يغفر من نافها وجل ياتي للنبي النافعا صلى عليه ابدا وسلم علي من به.

من بغني وبمغن سميا سل صلاة إذا كتغني وأن سوى ما اخترت لي يا مغني مع سلام يقود جندك عبدا غنيا بالكتاب عندك على الذي كفيتني ما ساء بجاهي وكل من أساء سيدنا محمد والآل وسلبه في الحال والماني وليبتعظيم كل ما وجب تعظيمه يا من يقول.

وخذ لقلبي الفيض والغيوبات وهب لي اليوم بخير سلبي كن فيكون لي معادي يغلبي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقريب وسميع سميا سل صلاة جاوست أقولا وتزله المعقول والمنقولا مع سلام يوب الشريعة مع الحقيقة لنا ذريعة إلى الإله والكتاب والرسول يوب لي دنيا وأخرى خير رسول على النبي والرسول السلمي العربي الهاشمي العالمي سيدنا محمد والآلي وسبي في العال والمآلي وأبلي القرب وقولي اسمعي سما قبول ولي القير اجمعي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعلي من آل

على الذي قد حال بيني أبدا وبين كل من أبى أن يعبدا سيدنا محمد والآل وسببه في الهال والمال وهب لي العلم الصحيح والأمل الصالح الذي يكمل الأمل واجمع لي المنى بيوم حرفا وقسائمي هب لي المعرفة وانصر علي بركات الحرم وجملة الشهور وهم حرمي وابن لي الحن الحضين عابدا الذكر بي مفتكرا أو لافزا وهب لي التوحيد والحديث وهب لي التصير والتحديث وهب لي البروة في الفنون يا مطي الظاهر والمكنون واسر الحق بقلبي ولسان يا من يجود لي

بأشكري والمنالي تجمعوا بأهل العبد الرسول الأفيدي يا من بي إليك تمتد يدي سيدنا محمد والآلي وسبي في الحال والمالي ونوير السور والفصول لي كما وابتلي الوصول ولي نوير كل يوم وسنا يا من تعالى عن منام وسنا ولتغني بليسي عن نسياني لجت بسود والعياني ولتغني بالأجر عن حسان.

مكانا عن كل شيء بجنابي لا يليق يا من بحمدي وشكوري قليق صل صلاة تثبت الحلال عندي ومني تمنع الضلال مع سلام يطرد الأسواء وكل إضلال يرر عواء على النبي والرسول الأبقى يا من بجايه فتخت الربقى سيدنا محمد والآل وسابه في الهال والمال واجعل بجاي الناس من اسمين يا من حماني عن دواعي الكسمين عندك إيمانا وإسلاما معها أحسن أزان وللمنجمة وعندك جالا هلي كنوزا يا من يجر الزيد والمكنوزا وارض بحق وجهك الكريم يا واهب البقاء والتكريم إلى زواساتي من نحاني بالضر واحسمني من الألحان واسم لوجهك الكريم أقدي والقول والفعل من أهل النقد واجعل لوجهك الكريم

صل صلاة كل سوء ترفعون لغير ناوية وسعي ترفعون مع سلام حادث جنابي من ضرر الصور وضر النبي على الذي واب للكتاب ولسواي وجه العتاب سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمآل وليا بعق يوم عرفة وأخي سائمه على معرفة يا من وابت للشهور والسنين ولسواي سخط جالب أنين صل صلاة لتكون المنى ليتخوض عرفات ومنى مع سلام يجمع المنافع لي بالذي لذا إزال نافعا على الذي إخدامه أعلاني بلا أذن وكب من قلاني يا الله يا واسع يا كبير يا من له العظم والتكبير صل صلاة كل ضيخ تذهب إلى سواي أبدا فيذهب مع سلام يجلب الشفاء وتدخدي والأمن والصفاء على الذي مدينه والصلوات عليه سنزه لخير الهفوات سيدنا محمد والآل وسبي في الهال والمال وارفع بشكري لك ربي قولي يا محيا تغربي وجولي أغنتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأصباب وبكتابك عن التخول وبالتثبت عن التحول وبهداك نودى سواك يا مغنيا صبر.

يا من كفاني الحر بالأفياء، يا الله يا رحمن يا رحيم يا أول يا آخر يا مكرم يا، صل صلاة أمري تطهر من

وضر الأخرى أنا التثنيا لك شكوري بلا كفراني يا من حماني عن القسران لك شكوري على البناء يا من حماني عن الأناني لك شكوري على الحلال يا ما هي الإملاق والضلال لك شكوري على من سجد يا من لغيري ساق من لا يسجد لك شكوري على من ركع يا من لغيري شاق من لا يركع لك شكوري على الأوطان يا من حماني عن الشيطان لك شكوري على المبر يا من جعلته ممر البر لك شكوري على الخيول في السر والعلن في الديور لك شكوري على الكتاب يا منسلا وبلي كتابا لك شكوري على الحروف الجالبات البر والمعروف لك شكوري على التاليف يا معطي الأسرار والمألوف لك شكوري على التقريب يا ماحي العدوان والتخريب لك شكوري ربي من محرمي لقدم ذي الحجة قطم الحرمي شكرتك اللهم بالمداد يا واهبا

يا مطيفا بمخجل للمعرك شكرتك اللهم بالسكون يا منزلا لجاد بالتسكين لك شكوري يا أهل الأيام يا ذا المقالفة والقيام لك شكوري على كل سنة يا من تعالى عن منام وسنا لك شكوري بلا انتهاء يا من له سير ذو انتهاء يا ربنا صل صلاة عظمات على الذي كليتي به نمت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال.

صفيت قلبي مصلحا مسددا بك لساني ليقط مددا قط جواره إلى الأعمال الصالحات مكملا آمالي قلبي ينوي الخير واللسان تنوله الأذكاء والحزان لم تنسني ربي ولا أنساك ولم توجه للذي ينساك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل وشكر.

قدما مقبولة مشكورة معظمة وفي فؤاد المنتخى وأفدا سابي يعني سرورا ساجدا يا مغنيا يا جامعا أغنيتا بما جمعت لي كما أرضيتا صل صلاة تجمع الخيرات مخجلة دلالة.

هب لي سلامة وهب لي عافية وعصمة وجل حروفي شافية وجل تلاوتي وقط يا أحاب من العبادات إليك يا محاب والتقني مكرك يا أليم والتقني الغرور يا حليم والتقني سوى الخضاء أبدا يا خير موجود بحب وبدا حبك لي قد زاز الفسادة لغير ذاتي ونفى الحسادة إلى سواي ولغيري ما اعتمى لي كريم حبه قد حتما يا ربنا يا سل البلاد والعباد يا مخصيا مرة

يا منزلا طيب بلي أوطاني يا حاميا عن عيال الشيطان صلي صلاة لي تجر مددا ما سلام لي يديم عددا على النبي لجميع العالمين من مثله عند الورى لم يعلمي سيدنا محمد وآله وصحبه في الهال والمآلي وشل يدر بأني راضي حمان حمان جسدي أمراضي وسل يدر بأنك الأحب لي من سواك والنبي بعد أحب وابتلي الإخلاص في التوحيد مثبتا رسالة الوحيد وابتلي فيما مدى من زمني ما لي يديم بشري وأمني رافخني جندك في وقت الجهاد وزلزل عدالي غيري باجتهاد زلزلت

ومن نبيك الرسول أحمد فسل سرمدا مسلما على في الآل والصعب والزبي أولى زد النبي ما يسره وما ينفعه في وهب للأقوام هب للنبي المبدأ القتام أبخى بشارات بلا اختتام بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وجعل هذه القدمة بسارات ولذات له صلى الله تعالى عليه وسلم في كل شهر حتى يدخل الجنة التي وعد المتقون وكتب له عليه الصلاة والسلام ما لا يعلمه غيره مما يسر وينفع ولا يمل منه ولا يستغنى عنه أبدا أمدوني أن تعالى عن سنان وكان لي في كل شهر وسنا أمد مغنيا تعالى عن سنا وكان لي في كل شهر وسنا قاطبته في البر والبر وفي أسر والجهر

بخدم ضمت إلى أوطاسي سيدنا محمد والآل وصبي في الحال والمال ومن قراطيس لو قض الغرض يا من كفاني عذاك والمرد يا ربنا صلي صلاة راقية مع سلام بالمراد باقية على الذي قمته قد أخرجت مني ويوبي.

يا من كفاني من وسى واغتر واعصم بوجهك الكريم أمري من المكاره وأصلح أمري واجعل فؤادي خزينة العلوم النافئات إنك المعطي العليم واجعل جوارحي أوطان حداك إلى الجنان سالمات من عداك يا رب سل صلاة جالبة إلى رضاك لعداك غالبة على الذي جعلني لديه كصحبه مصليا عليه سيدنا محمد والآله وصحبه في الهال والمال وخلوا من أموري فوق المنى وعندك جنديس.

أحمد المختار نور جندك والي وسبي والتجعلي جميع قدمتي ربا تنجعلي يا ربنا سل صلاة جامعة كل صلاة ذات قير قامعة ما سلام النور لا ينقطع على الذي به أذايا منقطع سيدنا محمد والآل وسبيه في الهال والمال وارفع جميع صلوات اليوم لك وجنبن العداء واللوم يا ربنا سل صلاة حائلة بيني وبين كدرات جائلة ما سلام جالب لما أحب مزازيا لغيرنا.

بمضل خرض بلا إذن ولا أذن ولا مرد سيدنا محمد والآلي وصبي في الآل والمال يا ربنا يا من تعالى عن سنان أني يصلي كل شهر وسنة مع سلامك على المشفعين من قاد لي مغدر كل مدفعين سيدنا محمد والآل وصحبه في الهال والمآل واكتب له في كل ما مني صدر من قدم حلاوة

على بشارات لدى كل أحد واجعل كتابتي مزايا قوتا له والزينا يزدري يا قوتا يا ربنا سل ثلاثا بسلام على الذي مع العناء والملام وخادني إليك يا ربي بك وخدتني بك له بحبك سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمآلي وهب له يا رب في الاثنين فوق المنى والحاج من منين بغير آفة وغير كدر يا من كفاني كدرات القدر.

مع سلام عمره يسلم من كل ما به تديء الظلم على النبي والرسول أحمدا والآل والصحب وقف يحمدا واجعل حروفي كلها عبادا يا من له العباد والعبادا وهب لخير الخلق في قط البشر يا خالقا جعلته خير البشر وجله يا رب في الثلاثة بمصدر رباع والثلاثة مما يسر أبدا وينفع يا من به الضر بغير يدفع.

يا باخيا مرويا ومشبيا ما في كل ملك وبشري يغبطه من زيد وبشري وجل عروف يألو للذات بلا نهاية بقدر الذات يا ربنا سل صلاة صافية صدور قوم مؤمنين شافية مع صلاة من شارف مفاسدة لغيرنا وسقوة وفاسدة على الذي بشره مدادي وخلمي سنين مع ودادي سيدنا محمد والآلي وصابي في الهال والمال وفي القميص يبلغ فوق المنى يا من جعلته أمين الأمنا يا ربنا صل الصلاة تذهب من قصد ضر إيمان فتذهب إلى سواي سرمدا مع سلام لغيرنا يضب من بهم سلام على الذي وجه جند الله الغالبين لذوي الملاهي وزعزوا لخيرنا الكفار كما مع الإخوة.

يصرفه لغير عبدك الخديم. وهب له يا رب يوم الجمعة فوق المنامى الذي قد جمع. يا ربنا صل صلاة تبقى مع سلام يقول السبقى على الذي وهب الكتاب ولي لا

وكل يوم يافعا من نبت وجعل صلاتي هذه لديه خير صلاة صليت عليه واكتب له بها بصارات الأحاد وهب له الأيام من يوم الأحاد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سيدي يا مصطفى يا ذا الندى صلى عليك من هداك السندى أزكى صلاة بسلام ذي تجود بالاستقامة وتخليل الهجود والآل والأصاب والأباء وسادني علما مع اتباعي. يا سيدي يا متبا يا ذا العلا صلى عليك من تعالى وعلا أزكى صلاة بسلام لا عداد لا تسوق لي دائما مداد في الآل والصحب وكف ما حضر عني وجادلي إليك بالنظر. يا سيدي يا منتخى يا سالهدى صلى عليك من سألت هدى أزكى صلاة لتسوق كلما لا اشتهيت سرمدا مسلما مع سلام بجميع الآل وسابه الدرر والآل. يا سيدي يا مقتفى يا من سرى صلى عليك من دعاك للصرى أزكى صلاة لتجود بالظفر بأن أجاورك من غير سفر مع سلام بجميع الآل وصاب من غزلهم مآل. يا سيدي يا خير مرسل إلى خلق إله العالمين نزل إلى صلى وسلم.

صلى وسلم عليك بجميع آلك والأصحاب ربك السميع أزكى صلاة تجود بحراك مع سلام يسقر عداك يا خير كل والد وما ولد صلى عليك من تعالى عن ولد مسلما عليك طول الأبد بالآل والصحب وكف وبدي من سائه اليوم إلى الجنان وبك الصفاء أبدا.

وخدرك العظيم قد أجلا مسلما عليك فوق عددي بلال والصيد وزاد مددي يا من لتصديقك قد شق القمر صلى عليك من بقفك أمر مسلما عليك بالإكرام بلال والصيد بلا انذران من بك جملة ذنوبي خفرا وكل ما علي عني كفرا يا مستوى يا منتقى يا منتبى صلى عليك من هداك واجتبى مسلما عليك في الآل الكرام وصيبك الخر وخادم المرام ولسواي المهيء والشقاء كف وما يحرم ارتقاء وجادلي بكثرة التلاوة والذكر والصلاة بالحلاوة وجادلي بالعلم والأعمال وبالتأدب وبالكمال يا سيدي يا بغيتي يا جنتي عن كل سوء أبدا يا جنتي صلى عليك منعم قد أنعم بك علينا وأدام النعم وكلما استقت إليه قادا لك بلا مسقة فانقادا مسلما عليك يا مختار وليصاخ كلما أختار دنيا وأخرى بك السلام من الحساب ومن الملام وطيب الزمان لي كما أحب وكفاني صرمدا ما لا أحب وبك لي كان وصاخ للأرب حتى سيوى بصر غجم وأرب وضمني إلى سعاب الأمنا وخاد لي بلا حساب المنا وحط ذنبي وغيوبي يمحا وراد لي كل كنود جمحا وجاد لي بكون سنسم صفا لي وللأمة حيث كشفا وكفاني جملة الرزايا بي وساق لي به المزايا فإنه جل على ذاك خدير وبإجابة دعاء داء جدير قاطبته بالشكر والثناء إذ بك عني قد نفى قنائي يا من سؤال غيره عندي ضلال إذ كنت لي بكرم يا ذا الجلال يا الله ويا قريب يا مجيب صل على الذي به تجيب سيدنا ناس المعجزات بسلام بالآل والصحب المزاذ الظلام وكن يدار وكن معي وكن لي سائخا فوق مرامي بكم وجل بجاي حياتي صافيا لك به مع الأجور الضافيا وجل بجاي حياتي صافيا لك به مع الأجور الضافيا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

أن أستديء به مهما ترى قلب بدمع دمه داء أكرم بمن هذا دون الأقربين معا مقلوب برق وذاك الحاء والباء وجهت وجهي

0: وليس يبطئ نور الله إطفاؤه. ومن يريد كون مولاه منتفلا فليس يخفي الذي أبداه إخفاؤه. ومن يريد كون ما يخفيه زعلن فليس يعلن ما يخفيه إبداؤه.
1: حمدي وشكري وردواني له أبدا بتير بديعة مني وهي سوداء. يا من يؤملها فلتبتئد نظرا إن الخسيدة سوداء وغراء. ولتدعو لي ولتقل يا من ترى لغزي تبارك الله نعم الباء والراء. وفي القصيدة راءات مكررة وليس فيها بحمد الله إطاء. وفي القصيدة راءات مكررة وليس فيها بحمد الله إطاء. صلى وسلم وهاب بها كرما خجاد لي وهو فتاح ومعطاء.
0: على بشير نذير سرت خادمه وهو الذي جاءه صدق وإغلاء. محمد خايدي في المجتمع صبري بالانضمام قدما لله.

برحب وخبرا وخبرا بشكر شكوري وهب لي فوق مطلبتي يا من له ألف والميم والراء واشهد بأني راد عنك ملتمسا أن دام مني إليك الدهر إرداء شكري وكليتي.